سيس في الجراج بكلم سيس إيكي إيكي أوفا تفضل دايخ اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله إن أكبر من المراية بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة قلت الحب صغيرة عشان هي ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري بيقول على المعود لو ركز وفتاد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب في الواقع مش اي قصة عشان

اكتشاف ظهور بنت زوم بفتراس دفتراس فكل واز بلوك امير اللي انت قوم هيبوب مع الرأس هتسمع غلط او صح الفلو مع

تخوني فاخترت طرتي كريم. بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا. هتعود احلم هتكون احلى باحث تفكيرك واحظ دي علاقة بالنوم بحلق فاتت ثعلب طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلب.